0: ليرا راديوي خاكا نو نو بوينت ياك
1: كوراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكا ودبستن نو تو نو بوينت ياك